شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

لا تزعل أنا أمزح، الشوق بالقلب يفضح، أنا مثل الطفل أفرح إذا تضحك يا محبوب. تعالوا أخفى في صدري أشم عطرك تشم عطري، حالات الهوى يا عمري.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: دك شميتون البرسخالد عنكاوا الذبذبتا شعوتشي بوينت شعر

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوة شقو تشي عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوة شقو تشي بوينت شقو

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوا تشي بوينت شقة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

bitten.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: شقوتشي بوين شقا.
1: يبرز قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.
2: Hey, Fonzie.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.
2: راديو عنكاوا قلب بندكتوخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى، آيد إجرتن يا كلو خشينا، هوي أرخى بيثي إلو خين سنيقة.
3: جيبني قل بانيت فيرن والمثواقة.
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.
4: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

إيه، مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه بقد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني الدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

أخوانا واثا خثواثا شما عزيزة شلامة اللوخ برسقال دعنكاوة قاود بيث عليم دعنكاوة كنوشيايا مقرون طلوخن خا حلقة خثة من خرزة أطليطة شوعايا خرزة در كابتن أنا مريزانو مقرون خرزة كابتن نزار عجمايا.

0: سينو رابين. شما عزيزة إثن ميدا أرخن دي لكابتن ساسان نعط الرازة بثماخد أكاد عنكاوة أطليطايا سكرتير نادي أكاد عنكاوة الرياضي بحكي لنا خكمة من ديان نادي أكاد ماد بريهلو وماد إثن قامو بقاوت بقيطة وخازوخش ما برانش خلنا إتو طالت مستقبل هلبت كابتن ساسان كبير بشينا ثيلو هلبت ليه نقل قميث هايت خامن داني أرخ يعني ديبنا نروق دايمو ثكاوت مننا نقرب تليفونيا أو تواجدوخ مننا أخا
1: بس ما كابتن نزار فكرة نوغ للاستضافة دي دوخن طالي طال دي برنامج تد بار مجال حاكو للنشاطات النادي و وأخبار النادي أكاد عنكاوة رياضي طال ناشت ماثن عنكاوة أكيد راديو عنكاوة سباق إلى دائما قاعد نشر أخبار النادي ولين قصرته كبيرة بسيمة طريق برنامج جديد شكرا إدارة نادي شباب وشكرا برنامجه دائما في خيل طال نشر أخبار النادي ومتابع طال كل نشاطات نادي ديدان كبيرة بسيمة
0: شما عزيز بقارن جهر باوه اللي كابتن ساسان وليه بخنش ما خيتون قاود جوجل خشبوني فبقارن كامر هلبت خشبوني ناشد عنكاوة كبيرة ناني أدية متعلان الرياضيين يعني بريشوثة تشدي لما متعليه الكابتن ساسان خام داني متعلان بريشة ويعني متميزيني وقاو طوب الطائرة بقارني الكابتن ساسان بيه مشاتك مشاوق على متعوله توخن تري ألبو تلتاسر تري ألبو أرباسر تري ألبو خمشاسر سؤال الحلقة هو بخصوص كابتن يخص كابتن ساسان اللي هو كان يعني أحد اللاعبين المتميزين في لعبة كرة الطائرة على مستوى المنطقة وليس على فقط على نادي أكاد خلينا نقول السؤال هو متى اعتزل كابتن ساسان اللعب وبعدين أكيد هو انخرط بالسلك الإداري ضمن إدارة نادي أكاد فتاريخ اعتزال كابتن ساسان أي كان خيارات 2013-2014-2015 بالتأكيد هواتفنا مفتوحة أمامكم للاتصال وجائزة أكيد مقدمة من الأخوة في النادي الكلداني مشكورين اللي هم دائمين يدعمون الإذاعة بصورة عامة عن طريق البرامج الجوائز اللي يقدموها لحضراتكم دعوة عشاء لشخصين كابتن شرايا حاكتن ما تقمدخ ما تفتل منن يعني في فترة خاصة بطب ما يعني أحداث بريلو قطيلا فحاكتن خنشلن دايما
1: وأنا بحاك أنه النشاطات تريل بوش توسري من بداية شاتة
0: تمام
1: طبعا أخي يعني أي فترة نشاطات قصة حسب يعني أمروخ برنامج الاتحادات دايما كاي بفرض يرخد إشتا بعد نشاطات رئيسية دتفرق فبداية دائما بداية شاتك هو تحضير طالت منافسات أكيد هم يعني أنا ظروف الثيل وطالت منطقة يعني خفت رسمخ له نشاطات قاود نادي فيعني بقارنه مختصر يعني مسائل بريالو أو النشاطات بريالو قاود نادي أنا يعني فترة التم فريق سباحة مثل المركز الأول المحافظ الأربل على مستوى الشباب ومثل المركز الثاني اللي تفيد ناشئين بطول محافظة أربل أمروخ فريق سباحة جديدا مثل مركز الأول للشباب ومثل مركز الثاني للناشئين
0: هيك بشو على كنت
1: قاود مسبح النادي أكاد
0: تمام
1: أنا بطولة محافظة أربيل
0: أي بطولة ماني رعاية قاود
1: أكيد اتحاد فرعي نعم عن طريق مديرية رياضة أربل تعاون بيناث بريوالو ودوال وي بطولة خا بطولة يعني أمرخ خنشاط كبيرة هو يعني مشجع طالد السباحة أربل أمرخ وطبعا فريقا يعني فريق متميز له قاود أمرخ قاود رياضة السباحة التن هم أنا بطولة محافظة أربل بريوال التنس طاولة بس أي بطولة لا بس على مستوى محافظة أربل على مستوى كل محافظات يا بس تبني ويداها واتحاد فرعي شركي وقاوة ترئم وأربع واشتي لاعب ولاعبة من كل عراق بطولة مفتوحة ياوة من كل محافظات أربل مشركي وامر محافظات عراق كل مشركي طبعا ناديا إلي بمحاصل أربع مضالية
0: تريم وأربع وشتي خمنيان رابع
1: تريم وأربع وشتي التن لاعبة المتميزة طبعا قاود نادي مريم نينوس يعني كان تحية من برنامج ديدو
0: مين ضدام
1: في المركز الأول تحت عمر 16 سنة
0: بس مجانا
1: وتن لاعبة
0: يعني بادغ يعني أكيد بولا قاعد منتخب
1: أكيد أكيد من ضمن لاعبات منتخب بلا قاعد أمرقات في أديد
0: فقرة أخرتها
1: بولا تن لاعبة ماريا نمر من ثيلة مركز الثالث تحت 16 سنة يوسف نمر مركز الثالث تحت 17 سنة وعبد الله وسام مركز الثالث تحت 15 سنة وإثوانا لاعب صامويل هدير مثل أفضل لاعب قاود تحت عمر 11 سنة وهربد
0: يعني بي عمر إثن بطولة حتى التي خديس الشنة
1: نعم
0: كمن دي مفسخانة
1: مدرب نادي ديدا سدهودة مثل أفضل مدربة قاود أي بطولة يعني كما إلى أمرخ هديد أفضل لاعب قاود أفضل مدربة قاود أي بطولة طبعا سدودة من مدربات متميزات على مستوى العراق وتلقى قاعدة كبيرة يعني أمرخ إتا مستقبل هو طالد نادي أكاد ونادي همنا يعني بشتيلة أمرخ من عائلة نادي وكبيرة كود اهتمام قاود فئات عمرية أمرخ المستوى الناثة أثوانا هلبة بطولة تنس طاولة بنونة بريوالا خا بطولة على مستوى كل العراق كله أندية تموديوالو أمرخ فئات يعني دوري نخبة ودوري ممتاز ودوري درجة أولى ودوري درجة ثانية فريق من ضد ديدا إلي بمحاصل الباج من ضمن
0: ميرو غش جيبا بشوالا
1: لا إقاود بغدت
0: بغدت
1: طبعا اي بطوله فريقا ليلى بياسغ النغبه خرم او النغبه خلعبه مغلب له يعني حاسم يا من نادي اربيل نادي اربيل سقل طال نغبه اخني بشلن قاعد ممتاز ده حاليا تصفياتي له ممتاز فريقا متميز لده حاليا قاعد اي مرحله الى غالب خمسه مباريات غليبه للنادي نجف والنادي اشتي والنادي سكك والنادي براتي والنادي ارارا اشتيغا سليمانيه له ومغلبه لخا لعبه بس طال الصناعه ففريقا دا حاليا من اني فرق منافسين لوتد يسقي طال الدوري النخبه فدا مرحله اخرتا عنقري في اخرتا قاود بغداد بتبري بمنافسات
0: اكيد انه مستمرين
1: وقاود مستمرين وتمارين وفريقا يعني متميز لكبيره والتنسيق قايب انه اخرتا دار الدوري النخبه للعراق إثوانا هلبت فريق كرة الطائرة سيدات مشارك لقاعد بطولة أندية عربية قاعد شارقة إمارات بيرخة ريعوة إليه بمحاصل المركز الخامس قاعد بطولة طبعا فريق مغلب لطلافة العباد وغلب لتري العباد يعني بطولة كبيرة مهمة وكبيرة قوية فريقا إليه بقدر الإمكان أود منافسة بي بطولة بس يعني إثوى خنشا يعني معرقلات أمرخ بأنه أني محترفات مثي أخوة الليو بأي مستوى أني فرق تخن بس أقر أدغو مثلا مقارنة محليات ديدا كبيرة بشتونيا ومن محليات
0: شقو خطي صار كابتن ألو
2: ألو مرحبا كابتن
0: هلا بابو سنان
2: دخي
0: هلا بسيم دخي دايت
2: الحمد لله كابتن ساسان دخي حبيبي
1: تحياتي أبو سنان مشتاقين
2: أحوالكم
1: بسيمة شكرا
2: هذه من اعتزال بالدكرة الطائرة
1: خمن أنا إطلافة شند مير كابتن نزال
2: يعني قوبي ليتر
1: والله بكيفه
2: ماشي بكيفه خير الأمور وسطوها
0: يلا 2014 أبو سنان
1: 2014 داعش يوه
2: إذا كي أنا
0: بالضبط تمام
2: بس كيف نبقن كابتن ساسان خلتوا على البلد أحمر
1: فضل
2: أنا كبرن أجر فريق كرة قدم دي شاح عربت لي بكم أوجيتن
1: نعم
2: يعني دي أكادت لي إمكانية إيتن دادك تعدي كرة صالات وما شاء الله كله ملاعب عنكا وكرة صالات له كله يعني خماسي له فممكن أوجيتن بخليجنا في مدربين طلع ممكن اكتشاف أودي أنا تعلاني باش واشتراك أوجيتن ذا كرة صالات أجر يعني أي كرة قدم خديشة يعني خالي بيعاود
0: تمام
1: تمام.
2: ايه. انا بس اكتب الامر.
1: شكرا بسيمة.
2: ايه. حبيبي.
0: والسلام. شينا وطواف. باي باي.
1: نعم ابو خل ابو سنان سؤال
0: اكيد اقتراحي ولا
1: بصراحه
0: اسمه شكله خطي صار خلنا الو الو اهلا
3: مرحبا
0: يا هلا مجد
3: سؤال
0: انت ده تعرف منو ضيفي؟
3: يمكن
0: كابتن ساسان. تمام زين. كابتن ساسان هو كان احد اللاعبين المتميزين بكرة الطائرة في عنكاوا. هو باي سنة اعتزل؟
3: معك خيارات؟
0: خيارات 2013 2014 2015. أنت مواليدك 2014 والله يطول بعمرك أكثر وأكثر إن شاء الله يا مجد. تمام يا مجد شكرا جزيلا. عندك سؤال شي بعد؟
3: لا.
0: يلا مع السلامة. نعم كابتن.
1: دار ولد المشاركة في فريق الطائرة الأندية العربية تاخذ كم منه فريقا الى بمتاع الخمسه مباريات غلب الثلاثه غلب التريم وغلب الثلاثه بس اني دف مباراه كم غلبوا خلو اثوه منافسه كبيره قويه جا وخاصه مباراه من بطل البطوله بطل نادي شارقه بجانه يعني منافسه كبيره قويه اثوه بينه وبينه خاصه مباراه ديدو وبريل كبيره ظلم مش تحكيم قال اي مباراه بس يعني اني بريود له فرق محترفات يعني
0: جدا محترفات من هيك
1: محترفات خاروسية وخ إيرانية بصراحة إيرانية يعني لاعب منتخب إيرانية وقماي بس يعني دا خنش مستوى لي دختتي وقماي بس اني فرق خن كله مثله لاعبات على مستوى عالي بصراحة فاني ود له فرق قاود أي بطولة وإنما قرافق مثلا المحليات محليات يعني كبيرة بشتونية ومن داني فرخنة بس أكيد يعني مواصفات موجودة وقاعد لاني لاعبات محترفات مثيوة من برازيليات من صربيات من أمرخ روسيات كبيرة مستواي وكبيرة عالية و
0: إمكانيات كبيرة توفق ما في حسب الدخل كيف كيف جاه
1: فتاة الكويتي بلطل ثالث قاعد بطولة مثيو كوبيات يعني بصراحة لاعبات يعني ما أمدن وصف المستوى ديدو كبيرة خصة يعني مستوى جدا جدا عالية وكبيرة يعني إثوى مهارات يعني غزيلا منه أي مستوى قدم له قاود أي بطولة بس يعني محليات إثوى منه لكم خدميله ما في نتيجة وإنما فريق يعني ممتازية وخاصة ناني تري لاعبات يعني أنا بصراحة كبير ومعجبين وقاعد لعبوا وأني يعني ود له فرق فأكيد إن شاء الله يعني طال مشاركات خلنا نادي باويل خ أمره دراسة خرطة أو
0: خبرة هو كمريال
1: بصراحة إيش سمخت لد عامل مادي يعني أي محترفات لي سهل مثايو كبيرة لك الفو كابتن يعني خاصة أوجن بطولة هذه بطولة معترف فيها وقاوة من الاتحاد الدولي يعني مهم مراقب يا من اتحاد دولي وكل لاعبات ويره ويعني من ضمن امرخ تعليمات الاتحاد الدولي فايد كل ماث لاعبه ده بالشكل الاستغناء دولي وده بالشكل الاستغناء من الاتحاد الجديده فاني كل رسومات بدل اشتراكي له يعني اقل شيء لاعبه بس اني رسومات التحويل وانتقال دولي وبرنامج جديد وكله يعني اقل لاعبه خاصه روسيه إذن عقوبات الاتحاد الروسي دبل مكلفة فأربع ألف دولار أقل شيء بس آني كبيلو يعني آني مسائل أمره لدى انتقال دولي وانتقال محلي فآني مسائل وعدى عقود ديدو وتك الطيران ديدو آثي مثلا بيش ياخخ أسرى يوم أقل شيء كبيلو اختد أودي انسجام من فريق فآني كله مصاريفي له فالناس يعني قارش أي خط احتراف ومشاركات خارجية صراحة تكلفة كبيرة لو وثونا فار يعني هاي بسيمة كم سعدي لان بس أوغن مشاركات يعني كبيرة مبلغ جدا عالي تتناشى هاي بماثق نتيجة بصراحة.
0: تمام.
1: كابتن بقروال سؤال ضد
0: لا يعني قصدي افادها دي نشاطاته
1: نشاطات
0: خلص
1: لنا تكون بس حاليا حسب ما فيديو الاعلان ده اتن اسري اشتا بطولة سلة سيداتي لمستوى العراق
0: متقدمات
1: اتن اسرة شؤى بطولة كرة طائرة متقدمات
0: زين اختوخن يعني لبش كبيرة طال
1: البطولة اكيد ده
0: كلنا حضرتوا يعني طالع
1: فريق حاضر
0: تدريباته
1: مستمر له فريق ريشه همنا اتن بطولة كأس العراق زوجي رجال وامره زوجي ميكس ايش قاعد بغداد بتبسا
0: فريق اكيد فريق جديد شخاب
1: فريقا من مرشحين اكيد يعني دائما فريق ريشه قاعد نادي جديد متميز لدخلة فريق الطائرة بناثة وسلة بناثة ويعني اني فرق من اني افضل فرقي لو قاعد نادي اني اتو نتائج متميزة فأكيد يعني أخني التنثيقة بأنه باولوج أشات نتيجة شتقة أنه بطل كأس العراقية فأشات إن شاء الله باولو كنتيجة يعني هو وبو يعني مرضية طالت نادي أتن هرادة غير ختمانية خرتن قاود بغداد بطولة شابات تلا ضد الطائرة ضد العراق قاود بغداد بتبسا
0: و... من اللي مدرب الشابات؟
1: مدرب الشابات كابتن فودلر إلى.
0: فودلر.
1: وتن همينا دوري درجة أولى تسلى همينا عوش احتمال باس نهائي دير ختبانيا فرمات خالص دوري ممتاز دنونا. فأني أكيد كله أني فرقا من دا دق معذري ومستمرين لقاو التدريبات.
0: آخر باني دوري إثن محترف هذه بوماتة يعني.
1: أنا حل دا شو محترفة ليبو هاني بطولات يعني عندي إعلان ويديا لقلو ليبو محترفات
0: قصدي يعني أنه فرق لقماثيا
1: لا لا من ضمن لوائح البطولة ليثن لا
0: كابتن دخلت شي دوخني كود شو رايت عطلة دقيقة كاويلو خن برنامج خاص طالت آني على زوري هل بدأ لك عدا إنه كاو إنه متعة قوي كاو جميم كاو بنايد قاعدة قاو تعلياتها طالب نادي تمر طالب مستقبل ما يثن برنامج قمو خن قاعد ندي
1: أكيد أخني كل شات نادي كاوي لبرنامج طالت قيطة طبعا الهدف الأول والأساسي من أي برنامج يعني أون غزايد أمرخ لاعبات أو لاعبين ودخلوا استقطاب طالب فرق الناشئين أو الشباب طالب نادي يعني فهدف منا انه غازخ موهوبين من اني مدارس ما ثقلوا طال فرق النادي فاكيد كشات اخني كاوغ يعني كايلن برنامج بدايه عطله صيفيه من ضمن داني برامج كان امرغ اكاديميه او مدرسه كره الطائره وكره السله وتنس طاوله من ضد وريشه اني معلني له حاليا يعني كودو استعداد طالت امر طال افتتاح ديدو حاليا طايره وسله متو تاريخ 3 اشتا بتبثخي يعني
0: من ديما اعمار بشقليته
1: من اشتشنه حلت 15 شنه
0: تمام
1: طبعا برنامج كره الطائره 3 اشتا بتبادل باو كل يوم شبثه وترشابه واربوشابه من ساعه اصرم خشكه حل ساعه خديسر بلجي وكرة السلة نفس يوماثة باوة هم تريشتا باوة افتتاحه باوة يوم تشبثة وترشابة واربوشابة من ساعة تريسر في القديوم حل ساعة خاوب الجي طبعا قاود صفح النادي كله تفاصيل موجودة له وارقام تليفونه ديما تبقى مثلا يالي مساجل له ونفس يوماثة كم تخرنه شبثة وترشابة واربوشابة ان امره ان طائرة ان تسلة نفس اوقاته بايبو مثلا بابو يما ماثيله طالت نادي هم سجليله هم بادي يعني قاود التدريبات طبعا تسجيل مفتوح لحتى أنيد مثلا تري اشتلي وخلص امتحانات مثلا إيثم مدارس أهلية خلصي 15 اشتا اسري اشتا فبايب وإيم تخلصي ماثيله دايما طرد نادي باو بثيخة طالت كله وتسجيل باو مفتوح أخني الحمد لله أنت تري قاعد يعني عدد بايب انشقله طالت من الدخت كم عمره نغمن عمر اشتشن حل عمر 15 شنة
0: شقني تليفون بار منه ألو
4: ألو
0: يا هلا بلينا
4: سلام
0: شين وطوافة لخدار
4: شو معاي تخي
0: شكرا لا بس انت خليك طريق سيارة
4: لا
3: لا
0: ليكتوريان
3: سيارة
0: بس خنشا
3: رياضة
0: تكون
3: يعني بس
0: دك بس ايه هو باش كبيرة سريعة على الطريق
3: لا ليكتوريان سيارة لا انا سريعيا فعلا ايه بحاتي رابل وفي
0: عليه قضية ايه ايه تمام موريا لينا التغمندي سؤالي هو كيف بديت ايه كابتن ساسان بمشاتة اعتزال الجيل
3: كابتن ساسان خزنني يعني لازم خنش هذا قاوت لان يعني من لخت كمري لخنش مساعد لانش
0: ده انا مساعد لان غير مشكلة تري البو تلتاسر تري البو ارباسر تري البو خمشاسر تري البو شتاسر ليا ايون
1: قام داعش
3: انا اصلا اتجازاندا من نوخن امر بعد عين انا كل شيء منه قاعد تسجيل طبعا يعني انا مهمن اللي كنت قم خبرا ليا انه طال داش انكبت اصلا انا اجي بكل غلط كويا كنت قررت مهمنت مهمنت اللي تري جائز ليا نشقلتو من قيبوخن
0: انا مش اقولهم بلالخ
3: مهمن اللي في شلو كسباير وليا نشقلتو
0: ايه
3: لان خقات تربحني قاعد صوميوة وانا خوشبان لك لقب لي يعني استقبال لك كودي
0: زين
3: ايه فاي بش لزلة خاش اكي سباير بش لهر قيبوخن فانا لين كل جوائزك شكلا يعني انا كنت مخبرا
0: ايه
3: مخبرا هر عادخ يعني
0: لا هم هي من دوسوثة هويا لا يقام اكي ودخ دي خنك يعني قاعد محكوية بس متكوية
3: انا فايد امر بعد لو خبرت انا ايش من اول يوم اصلا
0: اكيد اكيد اكيد اكيد لا لا لا يا حاضر اكيد اكيد اكيد اكيد انا كود حناقه قاعد اقول من دي انا كبيره
3: اكيد اكيد لا لا
0: تمام
3: جواب
0: لا
3: يعني كمان
0: خرايط 15 لا تشيلها ريت ب 15 اوكي خريطه البرنامج هرب ديت
3: ان شاء الله
0: شنو طوافة
3: تحياتي طالش
1: شكرا بسمتا
0: باي باي لنا يا هلا بشينا باي باي الو مساء النور يا هلا بعنان شلون يجي انتي الله يخليك نعم حنان سمعتي السؤال؟
5: لا ما سمعت هسه فتحت
0: اي ضيفنا العزيز كابتن ساسان هو كان احد اللاعبين المتميزين في عنكاوا ببطوله برياضه كره الطائره باي سنه اعتزل؟ 2013 2014 2015 13 14
5: 15
0: 13 انت راح انا ما راح اجاوب انت تقولي لي وانا احطها بالقرعه واذبها برا ايش تقولين
5: 15
0: كيفك
5: احذف لي واحد
0: 2016
5: لا
0: يلا
5: يعني انا مختاره بين 13 و15 13
0: هم من كابتن يقول كيفك يلا جيت جيت شقد هو شقد شقد شقد 13 يلا تسمعين الجواب نهاية الحلقة
5: أوكي
0: يلا مع السلامة
5: مع السلامة
0: ألو
6: ألو
0: يا هلا بشينا لا تشي ديالو غالي حاك شايد لقيا ديالو
6: لكم يا ديالي
0: يا فالنتين يلا موري عزيزي
1: هاي لكم خبرت
0: ايه
1: كشفتها كلها
0: ايه خلاص بدنا نجاوبت موري دي احكي
6: انا برا
7: برأيي يعني وشك من قدم التحيات لبابي آخر كبير مساعدة لناشط الرياضة وكل لاعبين نادي أكاد.
0: بابغو لعب طائرة وآي تمزل وقت سلة
7: أنا حسكونه بتعلم من مانو سلة
0: كم مضيري لا تمام دوسي
7: أنا برأيي بعد الاعتزال 2013 بس أقر جابي دوسي له يعني حسكون جلائزة يونا طال خناشة خنا
0: طالب طالب ويا
7: احطاب شكونا
0: أعلم رحماني
1: شكرا تليفونو فالنتين
0: اوكي والله انا ناطر واو
7: شكرا
0: باي باي خبري من هولندا لا قرري
1: سردار
0: لا سردار تن فريد نوي دائما ثقم خابرا مشاركات كبيره وسيمه ايتن خاف اي شكل اتصال خنا دي نبعث لنا الو
8: الو
0: الو
8: مساء الخير كيف النساء
0: مساء النور يا هلا بنور
8: شلونك
0: الحمد لله بخير شلون جنتي
8: الحمد لله عمي بخير شلونك كيف النساء
1: شكرا
0: تفضلي يا نور
8: بالنسبه للجواب اعتقد 2013
0: تعتقدين 2013 يلا تسمعيني الجواب نهايه الحلقه
8: شكرا
0: تحياتي
9: للمخرج
8: مع السلامة
0: الو
9: الو كابتن شلونك
0: الله يخليك شلونك انت
9: اخبارك
0: والله الحمد لله بخير امورك انت ايهاب
9: بدا كابتن
0: ايهاب وياي
9: لا وسام
0: عفوا وسام تمام يا وسام نعم قل لي
9: السؤال
0: تاريخ اعتزال كابتن ساسان 2013 2014 2015 تسمع الجواب نهاية الحلقة يا وسام شكرا جزيلا لاتصالك تسلم يا وردة باي باي ألو
10: ألو مساء الخير
0: مساء النور الحمد لله بخير شلونك انت
10: الله يبارك فيك الله يخليك شلونك
0: ماشي الحال من وياي
10: اللواي حكمت
0: يا هلا بلواي حبيبي
10: حبيبي الله يخليك الجواب
0: 2013 نعم يا لواي شكرا جزيلا لاتصالك مع السلامة الو يا سارة
11: الو مرحبا كابتن
0: مرحبا يا سارة يا هلا بيك ماشي الحال اخبارك
11: تحياتي كابتن
1: ساسان شكرا جزيلا
11: بالنسبه للجواب
0: 2013
11: نعم
0: تمام شكرا جزيلا اتصالك مع السلامه الو مساء النور شلون جنتي نعم يا غادة غادة 2013 تمام يا غادة شكرا جزيلا لاتصالك
11: هلا بك هلا هلا
0: ألو نعم يا غادة يا هلا بوفاء الحمد لله بخير شلون جنتي
11: الحمد لله الحمد لله قلبي نرحب بالكابتن الأخ ساسان أهلا وسهلا بك
1: شكرا جزيلا
0: فضل
11: بالنسبة للسؤال يمكن 13
0: يمكن 13 يمكن راح تسمعين الجواب نهاية الحلقة
11: شكرا
0: يا هلا بيك يا وفاء مع السلامة الو
11: الو
0: نعم يا الهام
11: هلا بيك هلا مساء الخير
0: مساء النور شلون جنتي اخبارك
1: شكرا جزيلا
11: يا هلا هلا عيني
0: تفضلي
11: الجواب 2013
0: جواب 2013. تسمعين الجواب نهاية الحلقة يا إلهام.
11: شكرا عيني.
0: يا هلا بيك. مع السلامة.
11: العائلة
0: لك. هلا ونهلا.
11: ألو مرحبا.
0: يا بشينا وطواطة يا هلا نهلا.
11: أخي دفونا نزار.
0: بس أنت هلا عز السيدة خداية.
11: بسيمة الحمد لله. تحياتي طالق وضيفك العزيز.
0: أول بس أنت.
1: شكرا سيدنا هلا.
11: تحياتي اشتغل كاد الراديو عن كاول
0: عم. بس مجانخ.
11: جواب 2013.
0: 2013. أوكي أنا لا. شمت جواب خريوفة.
11: أنا
0: بس. هلا فريد نوية من هولندا. يا هلا بشين وطواف هذا خداي أخباره.
12: الحمد لله. سلامتك كابتن ساسان.
1: شكرا كابتن.
12: سيما دخيتون.
0: والله شكرا لله. أخبار دمانو.
12: شفت مثلا مباراة للتحديد المركز الأول بس للأسف فريق الخصم جديدا دخلت الكامري كم زابلنا مباراة تدخلنا فلطخ لشعب المركز الأول أي فريق خلنا شاقل فرق هدفين بس.
0: أوكي تمام وقل من ديان جيثن قابوخن خشبوني بزاخ ايثن ابو ديان
1: كم يلبيلو
12: لا اخش ايثن صراحة توقع لود لهم بس خصما المباشر لازم غالب شو اصفر تتباي شاقلوا عن المركز الاول اخني تعادل فايد والم بس باي حال اول لازم اودو شو بولة صراحة ودلو تمانية بولة لان اي فريق خلنا سميخة ورخافة في خطالة منطقة 16 وقول هذا بدون لا هجوم ولا تعب
0: ايه
12: فكم
0: شقيلة
12: نهائي كأس يوم الشفت الدكافية استعدادات وده هو قراصة لابو كل أحوال يعني سقلوا دار الخمر حالة خرطة بشلو قاوت حسب تقسيمات الهولندا دوري الدرجة الرابعة للشباب دوري ممتاز
0: تمام
12: أوكي.
0: بس مجانه يلا يلا بخيل دار أبخاز وخل مانو مستقبل دخل داني تعلانك كبيرة مشي حاي جديد عند جيسقي قاعد كواثا وبش مخشن شو مي مطيا المراتب عالية
12: إن شاء الله إن شاء الله خلينا نتواصل دخلت نادي
0: أربيل أكيد
12: وداش نادي أسيرس كقاو سوي دمو يرى الخط أبي غازو
0: كبيرة أيخ كبيرة خوش خطوة يلا يلا
12: أنا صراحة أقل مخيرة بين أربل يا سويد بابل أنا كيف ناس تأربل أو الخيار الأول صراحة كان داريين البالية كان رانا أقل هوين أربل بازن تأربل كان على الأقل
0: خط أول
12: وبين النشوات الجاني باول
0: والله أنا خشون طالة طعمة بشتو ميلا بعد يعني خخط وخرته ما إيبا وطعم
12: صراحة بس آخر بجانب شدت أخي تصور كودخ وصاد لأخي بس صراحة كل سكوات وصاتي يعني و
0: إيه بس مدام أسيريسكا كم طلبي له بعد يخو مسألة واصلية زل يعني نطير لخ مرحلة
12: أي دا طعمة داون دي جيمة كمرن دا على أساس تأخذ إشتا المفروض رازق تسويت طعمة مشارك منه قد خكمة مباريات
0: إيه
12: وغازي يجرع داخله هو التمسوى إليها هو تكاملنها كاملنها تمازف تسوية مريا وبريعة سويد دقانو تخا قيبا ناسو كاو هل دجانني لما كيف غيبا ناسو طاوة
0: هذا خير
1: كابتن سمحتي خمو داخل أودن بي موضوع
12: تفضل كابتن
1: تحياتي طالوخ طبعا بصيخي يعني بأنه خجوانقة من جوانقة عنكا ومطيال دي مستوى بس خنصيحة أنا دخت ميرش كابتن نزار لقنص حنا دا بوقت الحالي آث طالد نادي أربيل لأن صراحة وضع نادي أربيل كبيرة ليها وأي فترة وأي فريق قد حاليا موجود له يعني بوضع الحالي يعني باث آخر يعني صادم قاود تفريق
0: باث طال فئات عمرية بعد
1: حتى تفئات عمرية كابتن يعني أنا مثلا حسب ماد غازن مثلا التنخى لاعب خنا راما أقر شدت يعني كبيرة كودي يعني لك أمر أنه محاربة بس يعني إيثن تفرقة قاعد بأنه سرايل وأديا دائما لاعبين وبش القامة قماثيلو ناشد جانو. فبوقت الحالي أنا غازن بأنه أقر آزل طالت سويت بش يعني بش بشاقل فرصة وإيبد ماطع عمره يعني خفيئة متقدمة أين أقلم تخمل قاود احتراف آثة نادي أربيل تخض أول أين أقلان بنصحن أوكي بس يعني قاود في هذا عمرية لق لقنص حنا آثة طالب نادي أربيل.
12: أنا كمان مروخني كابتن خمن سامي بوقت نادي أكاد إثوى لفريق كرة قدم.
1: نعم.
12: وده ما شاء الله نادي أكاد دائما متابع كل جوخ يعني مثلا قاود طائرة قاود سلة قاود كرة لعبة ريشة طائرة حرامات نادي أكاد ليه كاود فريق دخل كله ناشد كودي
1: دبل كله سيكخلو أنخنا يعني دبل طائرة وسل طائرة وسلة وريشة ومين ضغطاني كله وما تخلو ببيته أقروا دخ فريق قدم
12: لا ترى بالعكس منافسة كنت خارج أنا فريق قدم كرة نادي أكاد كيف التقامة أزوج
1: أكيد
12: منافسة حتى بين
1: كل كابتن كلنا حس كودوخ يعني أمنيتي يعني إلى يعني عنكاوة أو إلى خفاري قدم ومنافسة أو دخلت نادي أربيل نادي دهوق مثلا نادي نوروسي لنادي زاخول بس أخني كنادي أكاد كبيلة إمكانية مادية يعني أخني فريق طائرة لوفد تريسر نفار خمسة عشر نفار دكازل خدوك مثلا بلتن بارة يعني بألف قوة حلين بيدخل فكيف أيد فريق قدم كبيل خميزانية ضخمة يعني أوديو أنا شمالي تنات رئيس نادي أربيل كامر مصرفه وخديسر مليار دينار الفريق كرة قدم خديسر مليار احتمال من تأسيس النادي أخني خديسر مليار ليه مصرفه
12: لا أكيد لا
1: بيش
12: للأسف بيش داخل فريق قدم كرة قدم كله
1: مختجارة
12: يعني
1: أكيد بيش لا بزنس خمن دي
12: دا بيش لبزنس حتى آخر مثلا دغاز وخ أنا لو مثلا أبسط شيء قبل نادي أياكس الهولندي أمستردام من أحسن أندية وقتها قاوت دوري الهولندي بس كل لواعي بتشاقل من أنا في عاد عمرية بقول له خفت رقابة مثلا خفيرش إن التدريب بعدين بمزابنه تشوخ هالك شا وقتها قاوت فريق الأول دوري الهولندي بس كل لواعي بتشاقل من أنا في عاد عمرية بقول له خفت رقابة مثلا خفيرش إن التدريب بعدين بمزابنه تشوخ هالك شا وقتها قاوت فريق الأول قليل جدا

0: حصل قاعد يفاره كان ما فيه تنادي أي خنشا وين دا د دوزرين دا عندي خلنا
1: أكيد تمام
0: أوكي إن شاء
1: الله خير تمام
2: بسيمة شكرا شكرا تليفون غاد بسيمة إن شاء الله إن شاء
1: بسيمة
2: الله.
1: بسيمة أخونا فريد
0: بالنسبة للسؤال بصراحة
1: إيه
0: جواب أعتقد 2013 لأن 2014 قاموا يخو مأساة الداعش يا يعني وفما أعتقد في مجال لا متعود ولا اعتزال وهذا
1: لا أخا أخون لك وديلو حفلات دخل خارج اعتزال لا أخا بجانا يخلص المتعول وبياتوا ببيت أوغني له اوكي تشوفوا يلا اوكي فريد تمام يا هلا
2: بس
1: هلا
2: بس
1: باي باي
0: شكرا باي باي
2: شكرا ايش البرنامج تليفونات كيف
1: الو
3: الو
1: نعم
3: مساء الخير
1: مساء النور يا هلا شلون جنتي
3: هلا بيك
1: يا هلا بريحاب نعم يا ريحاب
2: شكرا جزيلا
3: الجواب 213
1: شنو 213 هذا
2: رقم السيارة
3: دعيد لي السؤال
1: ايه هسه هذا جواب غلط 213 وين اكو يجي رقم
2: قياس
1: وين اكو يجي سنة اعتزل يعني هو زلمة من الفرعون هو
2: قياس قاضى
3: لا لا عيد لي السؤال
1: بأي سنة اعتزل كابتن ساسان اي اعتزل اي
3: هي 2013
1: اي 2013 مو 213
3: لا عفوا اي وانا سجلتها بالغلط
1: تمام اوكي يا ريحان يلا شكرا جزيلا لاتصالك
3: شكرا
1: مع السلامه اخر اتصال راح ناخذ الو
4: الو
1: الو نعم
4: الو
1: الو
4: الو ابويا لو
1: يا هلا
4: انا معك
1: تفضلي
2: احنا معك
4: سؤال
1: بيا سنه اعتزل كابتن ساسان كره الطائره
4: 2013
1: يا شكرا جزيلا لاتصالك
4: شكرا
1: أبوي مع السلامة
4: هلا
1: معك آخر اتصال نأخذ نوال فضلي يا نوال مساء الخير
5: مرحبا
1: مراحل الحمد لله بخير شلون جنتي
5: الحمد لله على الله على فيك أهلا وسهلا
1: فضلي
5: اعتزاله
1: نعم ألو

0: الو.
1: مرحبا استاذ.
0: يا هلا بسميرة، شلونك؟
1: طيبيك انت؟ شلونك؟
0: الحمد لله بخير، شلونك انت؟
1: الحمد لله. مرحبا ضيف، اهلا وسهلا بينو.
2: شكرا.
1: هلا بيك عين. هلا مرحبا.
0: تفضلي.
1: الرقم 2013.
0: الرقم هذا مو رقم، هاي مواليد. يلا شكرا جزيلا للاتصال يا سميرة، تسلمي، مع السلامة، باي باي. كابتن ساسان، تنخمندي أخني كبيرة خشون شقوق شهارة قاوي، يعني نعتز به أنه كبيرة تعلانة وتعلانياثة مطيرو لت منتخب قماي ودا أخني باي حلقة فتلة دوسوثويا والوالي خك، ما شو ما نحكيه على الانتيق يعني مطيرو مثلا كابتن سيفان وغيره، قام تعلياته مختلف دا باني دي تنخيم إيثن داني دي حل داقم تعلي أقر من أعماري لو يعني الرابة ماني تن مطيرو المنتخب، يعني قاعد منتخب إلو دا.
2: طبعا آخر أمر تصنيف

0: تن مثلا قاعد لعبات فرديه على شغل ريشه اي بطوله تصنيف خريفه بريلا اني تسقلو طالب منتخب اني تسقلو كابتن لك مثلا انا جيب يعني لاعب منتخب ايمن كمري لاعب
1: مؤديه ملاحظه شما عزيز خشبوني اي نقطه انا خزنه كبيره مهمه يعني كله اني دخونات وخثوات مشغول له كبي اتصال ومجوبي بس خلت شمو أن يدو إنه أنا تعلانا إنه تعلانيات المطير والمستوى العراق متعي منتخب خمدي شهارة الخ خفخر الطالنت يدخل منيلو أني تعلان وتعلانياته.
0: كابتن إيثن فرق بين سحبي لخت منتخب وإيثن فرق بينه أيد ويدي تمثيل منتخب. يعني ياما إيثن سحبي له طالب معسكرات بس مثلا بطولة لا يبريثا أو احتمال بس زيل المعسكر لا يمسفرة. فأون إيمان جمان لاعب منتخب. كمان كود هاو بليطة من المنتخب مسفرة منه ويدا مشاركة دولية
1: تمام
0: اي نقلب ماند ايد يعني وشو مغش بازل مستقبلا من امروخ طال رواد ضد منتخب منتخب العراقي كمريلو
1: تمام
0: يعني يعني عمره كود ماطي خمشي شن كاولو راتب من من الدولة امروخ من وزارة الرياضة والشباب فاخر بطولة بريلا ضد ريشة امروخ تصنيف اني تكم سحبيلو تا منتخب التن علي سالم قاود ريشة مثل المركز الثاني اللي تفئد متقدمين التن أورنينا طبعا أورنينا أخرى تحية لاعبة متميزة لقاود ريشة مثل المركز الأول قاود متقدمات وبش لسحبته طبعا طال المنتخب التن بانا شير مركز رابع مثيثلة تحت 19 سنة سقطيلة منتخب التن أسامة عدنان مركز أول تحت 17 سنة فاريا باختيار مركز ثاني تحت 17 سنة سارة فارس مركز الأول تحت 15 سنة بيلا منهل مركز الثالث تحت 11 سنة روز منهل مركز الرابع تحت 11 سنة آني 8 كله شو مزيلة لطالب منتخب حسب تصنيف إدبريلة آخر تصنيف ضد ريشة اتحاد ثماود له آني كله سيخة لطالب فأقر بريا أي وقت بار بطولة حسب آني فئات فآني يعني باوي من ضمن وفد منتخب
1: تمام
0: بس اي بطوله خريطه غرب اسيا بريلا قاود امرخ قاود اربل قاعه نادي اكاد مشركه ومنتخب عراقي اثوانا لاعبين نادي يوسف مفيد ود لتمثيل المنتخب
1: متقدمين
0: متقدمين واثوانا اورنينا همنا ود لتمثيل المنتخب اني تري من ضمن منتخب اني فعليا ود له تمثيل طبعا تيقش اتن يعني اثوانا همنا اثوانا نياني واثوانا كابتن فان واثوانا ما خلني وهم يوسف من ضمنه يوا واثوانا رمراما واثوانا سانا اني ويدلو تمثيل المنتخب ريشا فلك بنحاكن اللي داني تيق لان كبيرة بصراحة خاب ماشن خشمة
1: لانو العاب خنجر اتن كبيرة
0: اتن قاود مين ضدا اتن مريم نينوس مثيو على قاود بطول تصنيف مركز ثاني تحت 15 سنة ومسح بيلة منتخب وثوانا روان سوران نفس الشي مثيثيلة مركز ثاني تحت 17 سنة وسقلة منتخب واتن ميرنا مجدي مثيثيلة مركز رابع تحت 13 سنة اني ثلاثة لاعبات مين ضدا يعني رسميا سحيبوا لطالب منتخب بس يعني لا يبريخ بطولة امرت خارج العراق من منتخب هاو بريا هاو يمسفرة بس بريا مثلا بطولات دولية قاوت سليمانية مشوركة له مريم وروان تورنتو مشوركة له يعني يعني شمو إيثن قاوت أمره كفعلي من ضمن لاعبات المنتخب التن أي بطولة خريطة كرة طائرة غرب آسيا بريوالة طائرة سيدات طبعا أني مسفيرو من المنتخب وليبو محصل مركز ثالث ميدالية برونزية لد غرب آسيا إثوانا لاعبة نورما منير طبعاً أنا الكابتن منتخب إلى نورما تن فيوليت وتن دانييلا نجم وتن أماندا أدوار وكاجين جلال يعني خمسة لاعبات النادي حالياً من ضمن يعني لاعبات النادي له ومن المنتخب له إثوانا همينا هيلين عمر وهميشة هوشيار أنا شتقة من ضمن لاعبات ناديا وبشلو سحيبة يعني أنا شو لاعبات ناديا كاتيوا أنا مسوفيرو من المنتخب طبعا مدرب فريق مدرب منتخب العراقي كابتن راندي و وأنا هم أنا من ضمن الكادر الإداري مدير المنتخب بينا
1: منتخب كنت أهزلك ما لاعبات منتخب
0: أربع سر لاعبات
1: أربع سر يعني ده خنيتن شو لعباد من دنيا باسر شو يعني باي حالة خنقال قوة دخل كنترول بطولة العرب
0: بالضبط يعني طبعا ده أخني يعني كدواري ببرنامج وخ رسالة طالي لك بن ده كشفنا بصراحة خا مزقيني لطال فريق الطائرة بناثة بعدين يعني قبل بيشة مشاورة من إدارة يرخى 8 إيثم بطولة أمم آسيا كرة الطائرة السيدات قاو الصين قاو بكين
1: تمام
0: فخرمت بطولة طائرة خالص أسرة شو بطولة طائرة سيداتي لا
1: دوري قصدي
0: دوري خالص قبل بعد معسكر تدريبي ضد أدية
1: منتخب
0: فأخا بارخ التضارب لا كذا الدير سالت كمثالي فأسري 8 منتخب بنمسافر طال الصين حلت 3-8 طبعا لاعبات نادي احتمال عدده بجهة
1: كابتن ده دخاز دخني قاوت قدم تيثن كبيرة مختربين
0: نعم.
1: باني ألعاب خلنا يعني بناتها مثلا طائرة المديانة ليه تشخها مخويثة
0: بصراحة يعني
1: ليثن جاي على بطا ضيني
0: ويديو محاية بس يعني طائرة أخقل يعني قاوت سلة غزيو ودا تاي بطولة يعني كودغ محاولة مشرفين تفريق ديكودي محاولة ما في تري لاعباتي له بس قاو الطائرة يعني ليثن ليغزيه بس يعني مصيخ كبيرة صراحة ومهمة له يعني عن طريق برنامج وغانا يعني أمدك شاملا إن هاو بالي هاو خا مثلا يعني هاو إلى مستمسكات بابا إما هاو إلى مستمسكات عراقية أخني كنادي لتن مانع يعني جيلو بثرة بثرة مع ثخلة ودخلة مستمسكات تدهايبة ودى تمثيل نادي وتملات مستقبل جم ضمن الصفوف المنتخب غير هاي المستوى هو
1: تمام كابتن يعني وقت فتلة بس انت حكاية منه بي حلقة كبيرة
0: بس خد تأكيد أودن الآن دورات صيفية
1: أوكي
0: يعني أخني ميران فيديو إعلان طائرة وسلة تري إشتا بتبادي وباوي كل يوم الشبثة وترشابة وربشابة وإعلانات معدل بتكوشي الصفحة النادي أي معلومة بقيلة يبو أدي يعني جالي صفحة النادي بثخيلة وشقلي معلومات منها
1: أخي مش خيال ده لكوت حلقة أخي نجي بتحاكم
0: إن شاء الله وعن قريب همين مكشوخ معلومات اللد أمرو دورات ضد منضودة ودريشة همينة أني إن شاء الله بيرخد إشتا باولا يعني أني دورات من ضمن نشاطات النادي فأكيد أمد سؤال أو استفسار يعني إيب خير قاوت صفحة نادي إن شاء الله خني كله معلومات بدمك شخله ودخت ميرياني يماثة وتاريخ ووقد ورقم موبايل كل من دي باولا يعني قاوت صفحة نادي باي بمتابعة أودي وإن شاء الله أنا عن طريق برنامج وخرتك إن كامرين طالت نشواثا ناشت عنكا وما قد يبو يالو مشضريلو طالت آني دورات لهم صراحة كبيرة استفادة يبو هم يالو بترحقي من ضغوطات أمره لدى ألعاب إلكترونية أو مسائل خنة آني التدخين كله آني مسائل مضرة أو الصحة ديالو فإن شاء الله أخني كنادي لن قصره منه ودخلوا تبني قاود وآني خاصة آني موهوبين بتسحبخلوا طال فرق النادي وإن شاء الله مواهبه بتسقلخلوا ويسقي من ضمن فريق النادي ومستقبلا دخت داني شمان تقريلا بأنه افتخار كل قاوسي قالوا تم منتخب وتمثيل منتخب ويدلو كبيرة بس امتلا ناشا يعني ناشد عنكا وأمروخ كله غازو خلو دمتاع القاود منتخب خاصة يعني آني بطولات خرايب ريلو كبيرة لاعباتا من ضمن منتخب يوا نقل تلفزيوني إثوا يعني كود أمريو مثلا أي لاعب نادي أكاتلة يعني خشمة كبيرة رابعة له فإن شاء الله أخني كنادي يعني أي شولني له مطبخ له لأعلى مستوى فدائما طرد نادي بثيخلته كله ناشط عنكاوة وحسكو دوخ عن طريق برنامجوخ أمروخ له بأنه مشجعي له ياله ومشضري له وإن شاء الله أخني لم قصره منه
1: كابتن هاي تحكي له يعني دورات ده بس لخشبوين لغزي لقدم قم بقبل شن خراي دائما نثوى قدم
0: قدم أخني كابتن كشاته كودوخ قدم بس أشاته إيثن خا مهرجان ضد كأس العالم قاود ساحد نادي فحل خاتمانيا لك ايبان بثخخلا فان شاء الله اخني تخاتمانيا مدرسة كرة قدم مش بتبيش بفخته بس بيرخد امره من خديسر اشتا حل اسري شوقة ملعب النادي باو مشغل قاود خا امره خا مهرجان زوري له بيش انقيل لعبات كاس العالم خا من دي تشلبي باو من دي خاثة باو تناشت عنكاو لك من حاكن اللي لأن لي بريا بعد موافقات رسمية ودي فقيمة بار موافقات وخلصة إن شاء الله بودو إعلان ليش أو باو خمدي جلبي ومرتب طالت ناشت عنك أو
1: كابتن باثو قلت سؤالة حلقة
0: نعم
1: إنه آيت بمشاتة شو قالوا طائرة
0: والله كابتن أنا شاتت 3013 أمروخ 3013 بصراحة كبيرة هم لاعبين النادي يعني دمنية وكبيرة كم شجعيلي لا تتشوق إنما مرشحن طالد هيئة إدارية وبلخن منه وهايبا يعني مثلا هاويلا خنتائج هو أو ماثق مدربين هو لاعبين هو تديالغ ومشاركوخ وماثق يعني خمستوى هو مقدمه قاود بطولة كرة الطائرة دنونة وحمد الله هاي بسيمة نقلة يعني خروافة واني دمنية وكله كم شجعيلي وإلي بي تريال بوتل تاسر رحقن من الفريق أمرخ كم تعولة بس إلي بي يألن قاود هيئة إدارية من شاد تريال بوتل تاسر أنا قاود هيئة إدارية ينوى وحمد الله يعني بلخلي منه وإلي بان ماثق نتائج هو وإلي بان قدمه مندي بسيط طالد أمرخ طالد عنكاو ترياض عنكاو قاود مجال أمرخ كرة الطائرة ومجال خنة وإن شاء الله دائما هايبا خدمه خلال رياضة عنكاو وأنا وأخونا واثا مني قاود هي إدارية وكله أني رياضين تيق أمرخ وخرتقن لمنشن يعني أنا دائما كتخرنا وأخونا واثا بدارة كتخريلا يعني من قدمه شكر دائما طالب كله أني أخونا واثا بلي خيلو قاود النادي أمرخ من مؤسسين النادي وأني رياضين تيق وأني دمسوفريلو كنت خام قدمي لديثة طالت أمره رياضة عنكا وأنا مقدمنا تحية بشم النادي أكاد وممنوني ومنه بأنه أخني نادي الحمد لله أديو مطيلة اللي أمره اللي مستوى كبيرة عليا إلي بشم فارس لقاود على مستوى أمره أربل على مستوى كردستان على مستوى عراق وعلى مستوى أمره دول عربية فأني مشاركات أخني كنادي مشاركات شو من نادي بشل بريسا قاود كل دول عربية وعلى مستوى غرب آسيا فأكيد أي مندي لي إثي بلاج ولي إثي قاود جهودي أو جهود بس هي إداري أني دا لا أي سلسلة نجاحاتي لمن تأسيس النادي من شات ألبو تشام وتريو تشي أني خنواث كموديلة تأسيس النادي وأني فرق بديلو قاود نادي أني رياضين تخدم له نادي ومقدم له ديثة أكيد لولا جهود أني رياضيين كله لقمة تخوخني اللي يمدي فأكيد مندي مندي قرش لخاوخ الناس ندله ودائما أخني بحاجة يغل للتشجيع والسنادة خاوخنا لا بس مساعدات أمرخ طلبه مساعدات مالية نادي لي بحاجة المساعدات مالية قد ما بحاجة للتناثة بسيمه ودعم ناشجانه أكيد أقر لاوي ناشجانه نخني لابن ما تخشدوكا فخرتنا من كامرا النهاوي بسيمه كله كنت خاد إثوال بصمه ومقدمة لخدمة طالد نادي ومجرية لديثة طالد بنادي طالد فانير بنادي وإن شاء الله أخني دائما بريشة عليا طيبا صندوق لأي نادي وهاويتم بسيمه كابتن طالد فاخد فرصة دائما عن طريق برنامجه وعن طريق برنامج راديو عنكاوة أي دائما متابعي لطالد نشاطات النادي ومن اني ناشقه مايل كسنديله نادي ومكشي دائما اخباره وهاي بسيمة طالت كل اي خدمه مقدمه لطالب نادي
1: ابو قاره خرايا وكريوثا غير تجواب اخت خام نوايد وكبيرا تعلان خن شوقلو متعولو
0: نعم
1: خشبوني شقات ليت ويد خام حفله خام مباراه تكريميه اوجن مديانه
0: بصراحه يعني بري
1: خاصة أنا تعلان يعني كبير إيثن شوقي لبغض وزيثن تعلان دوسوثة هوية يعني طانيوة الفريق
0: أكيد أكيد يعني كابتن أخني أكثريد أن يزيد له مثلا بري لأي هجرة يعني إثوال أخي سبب طالد مثلا لبار فرصة بأنه بار أوغن مساي وإنما أخني ويديو يعني مثلا خفترة كابتن ليذ ودوانا خالي باعتزالية
1: يعني إيثن
0: أو إيثن أوكي. إيه كابتن أقر هاو موجود داخل عنكاوة وبقى اعتزال آود أكيد إكودو غاني من ديانا بس أني أكثريد بليطالو بهجرة وشوي قاهلو نادي بس مع ذلك يعني اتن مثلا كنت كاثي لاعبين من خارج كودغ مثلا خلعبة يعني بينات جانان أقر هو طائرة أقر هو قدم أقر هو سلة إيثن أوغن تجمعات بس احتمال مثلا إعلام ليثن إلا أو بارخص صورتة من دي تذكارية بس مكشوخ بس كشكل رسمي أمره يعني أوغن حفلة هذا غلالي بريا قليلي لوين بريالة بس أكيد يعني أخني هاولا أوغن لاعبين متميزين وموجودين قاود نادي تملا يعني فكرة شلبي له
1: كبيرة هاود بس إيما كابتن شما عزيز يكيد يعني دخلت معميرة كابتن بجاني أنه يوم تشوق طوب الطائرة اعتزال إيدي وتريل بوتل تاسر تاريخ اعتزال كابتن ساسان كان 2014 وأكيد بعد ما سوينا القرعة فازوا يانا الأخ فريد نوية من هولندا بريخة أخونا فريد مش أدرخ له إلى طالب هولندا طامة يعني كداتة دي مشكلة بعز مقلوة أخرى شما عزيزة لاخا أبشلين شومندي إلا بخريوفة توخن شلامي أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجمايا نفقانة خرزة ريبين عسكر وشمشينا

كينو ثدق ليمت كردستان مبقى مع إيران واثا خيلانيل ساقو لا يوثا زيبانوثا كثيوث إيذا وختمة صوعاثا قوم دبران واثا خلمانة دق ليمت كردستان مظهر درمانة معرقة دسماس نقتل بعيلوثا وقزامة بخيوثا مزاغد عراق مطر وعبره بصيروثا قودرغات خميموثا إيران مسقى كوناش دعوادة سويا با قوتيول لشتت ريلف وخمشة وإسري لرب رقمة مسوغ الأقذام 44 شني نيويورك تايمز مشكخت دموت وعسكراي إسرائيلية تريانا قو عراق سبختد مشريثة دبراكة قو إمارات وسعودية بمكلي تطلاف طيسيات قراوي أثياني من عراق ترامب مبق قزيموثة لقوى الإيران وبنيثة طرتة القنطوثة

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: FM عنكاوا

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

عدل أقليم كردستان تصدر تعليمات مشددة لمكافحة تزوير التواقيع والبصمات في الدوائر. صحة أقليم كردستان تحذر: الأدوية المهربة سموم تفتقر للفاعلية وتهدد الحياة. طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة. إيران ترفع إجمالية عمليات الإعدام في العالم لعام 2025 إلى أعلى رقم مسجل منذ 44 عاماً. نيويورك تايمز: اكتشاف قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية في العراق. استهداف محطة براكة في الإمارات والسعودية، تعترض 3 مسيرات قادمة من العراق. ترامب يصاعد لهجته ضد إيران، والمنطقة تترقب العاصفة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: ما في مجال إذا يعني في مجال.
1: أتيا كابورا أتيا كابورا موخينا بيت بوشم دا خوبا ليه خلصت كما تخيت هلا اتلهيوي هلو بسبارل هلا اتلهيوي خبوخ بنطارل أتيا كابورا موخينا

كينوثا دقلمة كردستان مبقى مع إيرانواثا خيلانيل ساقو لايوثا زيبانوثا كثيوث إيذا وختمة صوعاثا قوم دبرانواثا خلمانة دقلمة كردستان مظهر درمانة معرقة دسماس نقتل بعيلوثا وقزامة بخيوثا مزاغد عراق مطر وعبري بصيروثا قودرغات خميموثا إيران مسقى كوناش دعوادة سويا باقا وتيول لشتت ريلبو خمشة وإسري لرب رقما مسوغ الأقذام 44 شني نيويورك تايمز مشكخ تدموت وعسكرية إسرائيلية تريانا قو عراق سبخت دمشريثة دبراكة قو إمارات وسعودية بمكليت ثلاثة طيسيات قراوي أثيانة من عراق ترامب مبق قزيموثة لقوى الإيران وبنيثا طرتا القنطوثة

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة.

0: царю.
1: عدل أقليم كردستان تصدر تعليمات مشددة لمكافحة تزوير التواقيع والبصمات في الدوائر. صحة أقليم كردستان تحذر: الأدوية المهربة سموم تفتقر للفاعلية وتهدد الحياة. طقس العراق: أمطار وغبار وانخفاض في درجات الحرارة. إيران ترفع إجمالية عمليات الإعدام في العالم لعام 2025 إلى أعلى رقم مسجل منذ 44 عاماً. نيويورك تايمز: اكتشاف قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية في العراق. استهداف محطة براكة في الإمارات والسعودية تعترض 3 مسيرات قادمة من العراق. ترامب يصاعد لهجته ضد إيران والمنطقة تترقب العاصفة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللخين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوه

كينوثا دقليمة كردستان مبقى مع إيرانواثا خيلانيل ساقو لايوثا زيبانوثا كثيوث إيذا وختمة صوعاثا قوم دبرانواثا خلمانة دقليمة كردستان مظهر درمانة معرقة دسماس نقتل بعيلوثا وقزامة بخيوثا موزاغد عراق مطر وعبرة بصيروثا قودرغاد خميموثا إيران مسقى كوناش دعوادة سويا باق وتيول لشتت ريلب وخمسة وإسري لرب رقمة مسوغ الأقذام أربع وأربي شنة نيويورك تايمز مشكخ تدموت وعسكراية إسرائيلية تريانا قو عراق سبخ تدمش ريثا دبراكا قو إمارات وسعودية بمكلي تطلاف طي سياسة قراوية أثياني من عراق ترامب مبق قزيموثة لقوى الإيران وبنيثا طرتا القنطوثة

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

أحس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك

يلتجي لها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر ومتعوب جنت وياك ما يوصل الوجه.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.